يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين تس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه